ثانية، خط ثانية، خمس ثانية. أكتب في لابارا، فريم جاز بارا، فريم جاز هنا. خمس ثانية، خط ثانية، خمس ثانية، خط ثانية.